إذا ما تكذبتم لرزق نعم استغفر الله سوف أقوم رحمكم الله رزق استغفر الله ما يعلم الله من نسيك الذي يسعس به صلي فضل إماما الله أكبر.

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون

الفتوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم.

إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت الشريك الشريك عن الشريك حين ربنا بشنا وأدخلنا الجنة دلالة سلام تبارك ربنا تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي ربي يا ربنا سبحان الله. الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر. الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أكبر كبير والحمد لله كثير. لا إله إلا الله لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم الذين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير ترضى فارحم من تخلى الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله إلهي العظيم. اللهم سلمنا من أفات الدنيا ومن فتنتها وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا سلم معرفاتنا سلم قلوبنا سلم أجسادنا سلم أهلنا سلم أهل بيتنا سلم قرياتنا سلم أولادنا سلم مسلمينا والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم أعدنا وزينا بالرحمة وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر الفاتحة بسورة الفاتحة بركة الفاتحة بالنورة الفاتحة يا فرائك أشوام يا من لعبده يغفر ويرحم إلى في البلاء يا الله إلى في البلاء يا الرحمن جلال في بلاء الرحم ارفعنا من كل بلاء والله والفحشاء والمنكر الله
والشيف المختلفة شد إلى المحان ما ظهر منها مبطن من بلدنا هذا خاص بلدان سوين عام إنك على كل شيء قدر. اللهم إنا نشكر عفو العافية المعفة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة دعوة في أسمنك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعم الحمد لله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله.